بكل ما أنت من قوة الصوت صارخ أو بكاده حاد بالطبع هو دؤوب الذي قابل للتغيير سيلا لا مصدر له سيلا يعود لي ولأخريات للنساء الميتات لا بنتي الصغرى قريبة صوت ابنتي متردد أو هادر أصواتي كثيرة التي ترتفع هذا الجسد تحمله عاليا تكتنفه تدفعه تسحبه تملأه بين الجسد والصوت هكذا تمضي محطات مطوقة ولكنها تمضي كتابتي

بالطبع هو دؤوب الذي قابل للتغير، سيل لا مصدر له، سيل يعود لي ولأخريات، للنساء الميتات، لا بنتي الصغرى قريبة، صوت ابنتي متردد أو هادر، أصواتي كثيرة التي ترتفع هذا الجسد، تحمله عانيا، تكتنفه، تدفعه، تسحبه، تملأه، بين الجسد والصوت، هكذا تمضي، محطات مطوقة ولكنها تمضي كتابتي.